0: FM Rahma Radio.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda hukumar gidan rediyon Rahma ta dauki nauyin kawo muku. Ni Bashir Al-Ali nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: Shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله إذا بقى من تابع مسجيا من جاء دي كرتن آية تسلا سن بداية تسمى من سورة من البركة سورة مريم أما لم تنكو مبايك أحسن ما لا يصال كرمكو من دقا wato ainihin aya ta 28 ya hukka Haruna ma kana abukum ra'aw saboda mu ji dadin dorawa kai na muka tarjiya bismillah

0: إليا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
1: وجعلهم بفتتي بفأجيا باين كادو ديارو كما سكن يوتي مغنى سنون يارم سواتي زي جوابي في فتتي بإتا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأة سوء سكن دنجم أبين بسك فدامة جنم يا سيد الأور هارون ما كان أبوك مرأة سوء ما يجوك ببا مسهم من زمن با wama sana tumu kibakia maezi kukomba mazunati ya basiba sea ya kita samuda faachara sile sete nuni zuwazari kani kisa kukisaita mukandimu mansana silmahadi sabia sea ya azani maru wandi kiena kiti mzana mguwayansa wanda kisaati ya isa mudana ba kala inni abdullahi sea nabi isa alayhi salam niti rasulini abdullahi ayni bawa nita da Allah atani alkitab watu ya bani liskazi kine linjila wa jaala ni nabiyya kuma ya sinya ni uzama al-nabi wa jaala ni mubarakan aina maakun kuma ya sinya ni uzantumi ya albarka adukti ila nisi wa awtani bisalati wa zakati madin suhiyya ya ni masisi da sayir da salla da bayi zaka matukar surai wasa munga katinti siwa watu ayatim al-nabi yuka alayhi salam ya kutuwa ninyina ya lukalami to amma yace a tsani alkitaba ubangiji ya gane littafi wannan limazi ne ya riga ya bar kuma kuma zai bar a lokacin ya bar sai bar amma ya kawo fi limazi dan saboda tabbacin faruwar abin kamar an riga an yi an gama wa ja'ala min nabiyyi ya sanya ni zama annabi har yanzu lokacin da riga ya turo su ba amma zai turo su wa ja'ala mubarakan aina ma kun فأوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا حكمي سوى برا بوالدتي
0: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا
1: وبرا بوالدتي يا سلمي ان كنت بقاء كما اتيتا ولم يجعلني جبارا الا بسن يعني ان كنت جبارا من جرمك شكيا يلي كمالة الأرض وتقال لنا سنة الأرض

مستقيم ذلك عدو شنين جبادة أبايا قول الحق الذي فيه ينكرون وفي مدنة في تجسية وقت السوء وفي أن آل الكتاب تكي تعطاني أكتا كنت تكي شكا أكتا وفي كنا شكا الكتن كور النبي عليه السلام عبد الله رسول الله في يهود كنا شكا هكا بعد كتا هكا جفائي هم تكي تتلين كتا دان كنا تهون في وجود جنز لني su kuma da kawo kuma su suna ganin riba bil adam bane ba lalle akwai wani kangare ne ila an taka tarbi to abin da aka fada a baya na cewa ga abin da yake shi da kanka domin al insani a arabu bi nafsihi min gayi daga da ya san kanka sama da wani sa da ta yi inni abdullahi atani al kitaba wa ja'ala li nabiyya wa ja'ala li zuwa kan abin da ya fada shi wani ne shi maka a sai ne anta laka abdullahi bal anta allah bi shi da ne sai wa ko sun da su ci wa su gane ka in kabul Maryam abin da aka fada magana shi da annabi Isa kan Maryam ko labarin kan ya fito ne daga bakin annabi Isa kan Maryam kawai al-haqqi ladhi fihi

وأنذرهم كلمة جرجتية كان الذي مجرم يوم الحسرة جرجتية جداً جني برامر هتارا برامر جاناكم لا ملتوظا يابا إيه قوبي الأمر لا أبا نقول في جياسة وانا بباتي بأل جنة باع يعين بأك رباء تذكت على الأمر أنا نقول وهم في غفلة على الآن أمن دون سفنة كين ذكرة وهم لا يؤمن أمن في إيمان kuma tabbas su a kuma rana da za su zo ranar nadama ranar kizon ya faru ranar nadama za ku da amfani ke ba an gane ku to in ku zo al'amari yayin da aka fitar da al'amari wani al'amari ke nan eh kitabi ke nan to bari mu jirgin rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sharbi hadisi da Abu Sa'id al-Khudri yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من قال الله تعالى عنك إلا سبقت بليه ياتي إذا دخل أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة يسوء إليك أن يتسك الزوطة يلقى الجنة ثم أبا كيف الجنة وتوكزيوت ولئن تعديري إذا دخل أهل النار النار شو جنة تزاك تجد تنشو وأدخل أهل الجنة الجنة وأن الجنة ثم جاء تجربت الله أكبر الله أكبر ميدي كبا يجاهد بالموت فأتى ومتوى فأتيت قوات من ذروة كأنه كبس الله أنني تبا أتى وتكبرونك وتنكر ذو الله أمي ولي في لون الفلي بغيك في لون الفلي ناظر جاي وسمى بغيك فينادي منادي هو من الخلاء يأتي لا يأتي يا أهل الجنة يا سيدنا الجنة تعرفون هذا كنت ومن أمين هو من الأجواء قال يسي فيكرة الجومة يسي ستجي خمسة حتى كما لفوة بوائي وينجرون بوائي وكل كبر أو هو المنسك يا بيت فيقولون ما أنت في قرد بيت من بيت هذا الموت أو الله بيتوك ثم ينادي فمن يشرك ما يا أهل النار ذكرت فأتى الذي هو غريب أن يتيك يا سيدنا تعرفون هذا كنت لما فيشرك الدون وينجرون ثم قد كيف كلا وكلهم قد رأوه كل الناس يا بنتي فيقولون نعم هذا الموت تئي لن يفهم من المتوفى فيؤخذ أبدا في جسمي أتم لكي أقام وما رضا من لكي نبتوا فيؤخذ سواء ينتج فمن قوى جدا كان متوى كده متوى وجاء سنتنا بكثير سواء ثم ينادي فنم يتجني فاسق الجمهور يهيدي لا يقول يا أهل الجنة يا قيام الجنة خلود ولا موت دوما أحباب سوا ويا أهل النار يا قيام متى خلود ولا موت كما دوما أحباب سوا فذلك قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة هذا النبي فترة آية صلى الله عليه وسلم إذ قضي الأمر كما to a wannan ranar ka gidan nan da mai kinan da Musa amma da nan kan ciki da wannan aljanna da ya aljanna aljanna matukar da kuzi la bari ba da ranar cewa da hankali su bazai kanta saboda din kuzi ga nan cikin dalilan nan kuma abin cewa da ku ta fata bai yan mutu kuma in kuna cikin azaba kina ganin to kila da Allah ya mutu ma mu ta garma mu da ku cikin kiran ya malik ni kada alaina rabbu أتاك من الهوتة هذه المتياسي وكالفي سوى أبو أبو سرب الأمر يسوى أن الجنة سهوتة أما تكون في قارة الثامن الفقيق دعاك سوى أن توقع مطوع عندنا سوى دعاك أبنجي سألا يكي سوى ومن يأ إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها يسوى أن يجرى أن تأتي السيامة سوى جهنم السيطة كما قلت لا يموت فيها ولا يحيى كيف بجأ موت في سيطة غيره ba ta din da yau ko mutuwa da zuwa ba wa man yati mu'minan ka da amal salihat fa ulaika lahum darajat al-ula wanda ku yaje yana mai imani ga Allah ya yi aiki na gari to irin wannan suna da darajoji madaukaka wannan darajoji su ne aljanna jannatu adn fil jannati lana halliha wa zalika bi'a man tafakkara ubangiji da Allah ya sa mu cikin ma'abuta darajoji madaukaka to sai ayatul kalam

أربع من ينام مثل كذا انقطع ومن عليها بدك من بيش كذا وإليها يرجعون كم يجوا بريم نجا أباو بنتي أجن ده ولا آية تكي نجي ما يأيش الطاعة وطاعة ولا نجي نتوى ما ننتا في ذاك في قال وجه بنتي ما يأيش الطاعة يجوا يجوا كم نتوى تزمتي إن كما يأيش ليس دولة جزي نجي فرشوكو بني تعالى جاجي بكا دوني أنا kare dukkan wani abu na duniya da mutane ke rigima a kai ko mulki ko dukiya ko suke alfahari da juna a kanka a nan za su tafi su barci karshe Allah ya dage komai a bayan ka wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa ma min warith wa laqad alimna al mustaqdimina minkum wa laqad alimna al musafirin wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim وبين في كذب من يسير عيدا إننا لنا نمو المتاوضة إننا لنا نمو يومين من يسير كسوى مرأي وما من هو يسير كما من يسير جاجي فتا بايان ما أبو تاتكين تسير غاتورا يسنتك ولقد علمنا المستقبلين منكم من صلوات اللي فيك نجا باتنسي ولقد علمنا المستقبلين من صلوات اللي فيك نجا باتنسي وإن ربك هو يحسركم فبا قيدوا ابن إذن كشيدي فالة فرنتاجي شاء idan ka bada shi ne Allah ke cewa inna na'nu malik al-arba wa man 'alayha yuna miki gaban kaza da abin da ke kanta gaba da wa ilayhi yurja'un kuma yanzu da gaba da

0: لما تعبدون
1: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
0: وبنجيكم واذكر في الكتاب ابراهيم يلا المرجوزه رمضان الله صلى الله عليه وسلم كان بكثر علم ابراهيم في كتاب كتير للتاسي في القران كان بكثر مثلا كان كان مثلا ايه هو من قصه كما ان الله فدا في كتب الشعراء وفي عليهم نبا ابراهيم لا برسامك لا بار النبي ابراهيم كان كان من الابار سجي بس في كتبنا ده واحد انه كان قدوس النبي لما جاء النبي ابراهيم عليه السلام يا تكنتي قدوس من يوم جثه وبنجي تكن ابن الله يا فضا مكا نبيا فمنكم يا تكنتي النبي لك كتنا نقول ان قصه انتصار لابيه يا ان النبي ابراهيم يبقى وما يكلفه يكتب يا ابتي يا كما يكيلا حكم يا ابتي يا ابي ذاك الشافي يا النداء يا المتكلم كله جاء تكاوكا امر بنتا يا أبتي يكي يا مهيكينا لما تعبد ما لا يسمع بل يشكو بوتر عبد بايا دي ولا يبصر كما بايا بني ولا يغني عنك شيئا كوبا جدني وبسدك كوميبا بل يغطي بوتر عبد بلس بايا دي كو بايا بني كوبا جدني وبسدك كوميبا أول باكي حكم بزيج يمكا بل يشكو بزيج يسوري وعكت تفرنكا عندنا يقول أشيكنا من يسمينا بعد وطابع عبد بايا دي بايا دي بمالك كمان يسوع أي النبوة بملائكة وولي يجي أي كلام تبغى يسوع أي شيء نجيب نجيب بعد ما نجيب تيجي تيجي أي شيء نجيب نجيب أما جون كده كمان يسوع دي أصلا تكيري ينا ده إياه كا ينا ده ميمي بعد كم يسوع تيجي بعد كم يسوع تيجي بعد دوم دوم كده كده ما يسوع ده يسوع يسوع يجي جبان كا بعد كده يجي جبان كا بعد كده يجي بعد أيو بعد ميمي كده يجي كمان يجي كله yanzu da Allah a matsayin lafiya mai za a samu wanda in yi tashi daga nan zai an zo da mafi ai ko an rubuta shi ko ba a ce ji da ganin Allah ya amma ji da ganin Allah ba ba wuri ya duk inda aka ga Allah na gani duk inda aka yi na ji to abinda ake nufi da ji da gani anan kamulallan ji da gani dan kai ka fice da cewa to ai ana samu kafa da salihan bayi su ko suna ji suna gani ba kamar kuma ka bane Allah ne ko ba da wannan dijin ki da ganin shi wannan lokacin da kike da rike lokacin da an riga an halitta shi kenan kafin halittar ku su zama din da kike ba su ba kowa bane da ba wa ko bane dan da jiji ya muna karantawa Allah ya ce da annabi Zakariya wa kada kamatu kamu qablu wa lam tu shay'an yake bai ma gama shay'an ba wa to ma'dum ne al-ma'dum kuma ne da shay'i an ta yi da ku to bai ma gama shay'an ba to wannan annabi ne wa to ka gina alkitab kenan babu shi bai da ka bayan an halice su kuma su zo sun mutu to kuma duk da haka ba ka ji ko ba ka gani ba za ka amfani da kai komai ba in kuma suna da rufin jin su da ganin su kuma yana da iyaka ku kalli din nan gurin ba wanda yake da sifa ta kamala kamala mutlaka ga Allah ta'ala an gane ku da ka shi kadai ne ake roƙa shi kadai ke neman ka mutunta sa ni ce lima ta ji ya isla wala yubtir wala yughni anka shay'a sai ku ce

0: إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
1: التي فلما اعتذر هم لا يدري خلق مش وتريد كلاهي بكراهي زواج بيت المقدس كزواج كفرسان فلما اعتذر هم لا يدري خلق مش وما يعبدون من دون الله دابين بك بوتا وانت باع الله باع وهبنا له إسحاق ويعقوب Allah sai muka ba shi kyautar da Ishaq wa Yaqub da kuma jika shi ne Yaqub ko kullun da Allah nabiya kowanne daga cikin su mun san ya ji zanto annabi to wannan babbar baiwa ce kai kana annabi a baka da annabi kuma kana nan dare dan naka ya haifi da kuma shi ma dan a baka annabta duk kana dare dan wannan na faru ne gaba ɗaya a lokacin rayuwarsa an gane ku shi ne ya wa abna lahu Ishaq wa Yaquba nafila wato muka ba shi Ishaq da kuma Yaquba dadi wato jika kenan وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا كما كل من كما سن يجرنتو النبي ووهبنا لهم سوء أخن جبائع النبي إبراهيم عليه السلام بتنسى إسحاق بجيكا سيعقوب منبات ونبيوا من رحمتنا لجبسك رحمه وجعلنا لهم لسان صدق عليا كما كسن يعمل لسان صدق وتهيكي نجسيا عليا كما كسن هرشي abu nabi muka sanya su dukkan al'umma idan suka zo tarihi suna yabon su yahudi din sun zo tarihi suna yabon wadannan nasara ɗan mushi din sun zo tarihi suna yabon su balle da kuma al'ummar mutunci shine lisanu sidiqin aliya me gaskiya da mara gaskiya kowa ya gada shi ga ayi karkan abin nan shine lisanu sidiqin din da Allah ya bashi sai shi

0: ما له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
1: واذكر في الكتاب كأن بطأت في الكتاب موسى وتذكر أنه موسى عليه السلام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أو تقرأ مخلصا ديوى لام كسرة أو تقرأ مخلصا ديوى لام فتحة ذكا في قراءة سبعية فإن قراءة وجهه لا بقي فقطه إذا أنت إنه كان مخلصا لن يأن النبي إذا يتفل في أظن ذاتي أو لن الله لا تبقيتين مخلص بمعنى الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موقفة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين التي إني استفيتك على الناس لا زعبيت أكم متى من زمني كمي نزعبيت الفاسقين تأتكر مبا فخذ ما آتيتك كرفع من الزنباء نواهي وكن من الشاكرين كذنبتكم وسبوا

0: يدعو به. فكذا من يلا مخلص كنا وانت الله يزكي. إذا أنت مخلصا ما يين إخلاص كنا وانت ما يين أبو سيدان الله. أمدان يكو. فكوة تيلة بشيغرا ويكو دا بيو سنة تبتر كما أنا لدتي أكم ما نرأي هو وكا. أما باوي تيكو ينزنا من يسوما أنا نرأي. لما إذا أنت وانت الله يزكي ko ake wanda yake mai ikhlasi malama kuna cin karar da juna ne tabbas wanda Allah ya zaba shi zai mata gaman ka ne zama mai ikhlasi tabbas mai ikhlasi wannan kuma shine Allah ke zaba cikin bayin ka mukarrabu ne na kusur innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ya kasance mukhlas ya kasance rasulan nabiyya wato ya kasance kuma wato annabi kuma manzo an gane ko sai kuma shine wanadainahu min janib turin ayman mun kira shi min janib turin ayman daga gefen dutsen nan na Sinin al-ayman daga daman su annabi Musa alaihi salam dai da lokacin da yake tafiya sai muka kira shi sai yi tafiya daga bangaren daman sa wa qarrabnahu kuma mun kusantar da shi gare mu nadiyan dan yin janib wato dan yin magana shine abin da ya faru bayan annabi Musa alaihi salam kun san kamar da tarihi ne zuwa da wata cikin ba hakila da yalwa kuma da nan da kuma cikin furtu shara da kuma cikin furtu kasa da zai zo da yalwa kuma da nan amma abin da nake so ya nan abin kule wato bayan ya riga abin da ya faru na kisan kai da yayi ba tare da niyya ba daga baya sai mutanen Fir'auna suke miki suke shawara da zuna cewa a kama ta a ciki wani ya zo ya labarta masa an gane ku wada'a rajulun wada'a min akasin bidin rajulun ya kala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fa'ru inni laka min nasiyaka yatadurnan ma daina da yatadurnan ma daina ga abin da ya faru ya hadu da wani dattijo a can gurin wanda ya zauna a gidansa har ya aura masa daya daga cikin yaransa sadaki shine zai mata aiki har tsawon shekara takwas amma in ya cika goma to yace babu komai an gane ku in da zaka cika goma shike ake amma dai takwas da yake kuma takwas ala an ta'jurni thamaniya hijr fa in atmamta 'ashran ومن عندك وما اريد ان اشق عليك فسيدي اكا تنبيه عبد الله بن عباس شو تو وني يي تكوس ني يي كو غوم ني سي سي سي سي اي غوم سي ان با با كا بلن دك سي سي سكا بالا بس سي سو داك باي يا دي يا تو دا ماتس اكن داو واسو زوا مصر دري يا يي دك يا بتا انيا دا كوما انا سن سي كي سي ما ترك دي يالن دك سي سي سي دا ماتس سي زونا انا غول زل دي ان سوا مروتا عندني كو أنا من جانب السون نارا قال لأهلهم كتو إني أنا نارا لألي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار كودا أو تقول لألي آتيكم منها بقبر أو جزوة من النار لألكم تصلون كو بيتها بقبس لألكم تصلون معنى قاوتا سناها نقول شيء لنا أنا zan je wurin mutakka da yiwa in samu wani mutum zan tambaye shi hanya ya nuna mana hanya sannan in san samo garwaci in zo in kawo dan in zo a hura wuta ki dan ji sanyi ya zauna da ita da yake dan ji da gefe saboda sanyi ya dame shi sai ya zauna da ita su sai to ya kusa zuwa wajen ne daga gefen sa na dama daidai da kusa da wannan dutsen sai ya ji kira falamma ja'aha nudiya an burika man fi nnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin ya Musa inni ana Allahu al-azim sai da an kira yayin da yazo kusa da inda wutar take kusa da wajen sai ya kira daga daman sa ubangiji da Allah na ce masa inni ana Allahu rabbul alamin an gane ku to wannan kiran da aka yi masa ubangiji ke nayi kira yake ya ba shi sako ya turo dan Fir'auna yayi gane da shi ke shi ne Allah ke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa al-umma wannan kisar dan su zuwa ajin da ke an gane ku فشيري كتا وناديناه من جانب طول الأيمن وقربناه نبيا من كتن تدفي من جانبه ووهبنا له من رحمتنا من يمك بيوادة كتن رحم المو بيوادة مكة مكة أخاه هارون نبيا من باشي تنقوان فهارون يزنكو النبي وانا يار خالص أكا مكة كتن أكار ديتي رب إسرائيل يصدري ويسر لي أمري وعن الأخلة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي yana yi cewa ya Allah ka sanya min mataimaki cikin dangina shine Haruna dan uwana cikin abin da ya roƙa shi a wani ne cewa shi Haruna huwa afsahu minni lisani fa arsilhu ma iya rija an yusaddiquni inni asafu an yusaddiqu sai Allah ya ansa masa ya faɗi ne ya sa yake neman a turo annabi Haruna dan su yi wa'azi tare na farko annabi Haruna ya fi su fasahan harshe ya ce wa fi Haruna huwa afsahu minni lisani ya fi fasahan harshe fa arsilhu ma tuwe shi kare أتت بسوء تضعات لك أخير تبقي هذا كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا دم ميت علي دجونا وجم وتؤلم يمك تصديقي أسامو ما فيه تصديقي أما دم مجد دائجا مصد ديو ونذكرك كثيرا ميذكرنك ديوا إنك كنت بنا بسيرا كي كاكا ستيني قلي قليم فألا يا أنت مسيكي قد أوتيت سكلك يا موسى أدون دكالك أمبات دجيو أمبو هارونة دن أنبتا ambai ku tafi tare da kanto mai zambi ko ke shine magabata take cewa babu wani mutum a duniya da ya taba yin ceto mafi girman ceto ya samu a wurin Allah sama da Annabi Musa alaihi salam din ya nemi amai da wani annabi an mai ce shi sakamakon roƙon shi shine wa habna lahum min rahmatina akafa harun nabiyya.
1: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashen addinin Musulunci na nan gidan Radio Rahama. Sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin cigaban tafsirin. Assalamu alaikum.

0: نعم إلا المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنيه من آياتنا إنه هو السميع البصير ما لا نفع دابا وبا دابا الله ميه ونشيد با سيأتي أدار ميجيبا
1: بسكيان
0: إن دكافرين تنزك

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج

يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة،

قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة

0: تستحقه يو ألا يا يوم بيكو دا مدينة باب ويونا زنغين كي إنازو مدينة كي ناتكرينا أمان تيقون كنور الله مبين الله تقي الله سيدنا رسول الله دنكي أكشاركو كان لهبة يا غرين يا هشي ددبينو كمفنن كمشي غابا كونينك كربشي أتكين كيكي مي غرون كان كوا يا سن علاكاتا دكي برن ينكري بوتا مدينة كنغنياتا أتكينك أزار روينا برنين يجرى رسول الله مكنتن دا نور الله وانا برنين نكيك الله نجتبس ناغ الجنة مدينة
1: صلى الله عليه وسلم
2: نعم كيف سيئ سيئ متفق شائر

كاذبة وقوم بل برق في الظلمات من كرمي فما لك عينك إن كنت كففا خمتا وما لك قلبك إن كنت تستفك يهي أيحسب السب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا لما علمت اكدا ان لا دلل ولا اركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قدل الدمك والسقم واثبت ان وجدها دي ابدت ولنا مثل البهار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجي في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو غنصبت لم تلمي أدارك حالي لا سري بمستتر عن الهشاة ولا دائي بمنحسمي مهاتن النسم لكن لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سممي إني تعمت نسيح الشيب في أزل والشيب أبعد في

0: سيد الفاروق حبيبهم
1: كسلا وتدلهم على قبر أمر وقبر أبي وقال وقبر أبي عبد
0: حديلا يأوجا المحصد والنبرا
1: ولا تبيع مهره ولا
0: آخر به مكان كهرف النبرا
1: عباد الله
0: بالغيب والورى نبي له على الجناب مضوى نبي عظيم قدر درفك والرسل
1: يعاد به ملبانة
0: بالعم والنحل من الله منه وهو أعلى وأكمل
1: أمير لإلهة العباد مبهل حبيب بأذرار القلوب من الفوم
0: أبابا ندى بيضا وأمان سعدت
1: رفا فبذاك
0: يا حبذا منه لمن شاق قمدة
1: إمام لرجل الله برعام وحوجة
2: به يؤتم الججر الجديد ويقدم
0: رتبة فوق السماكين قد سمى
1: وفاق ندى تاجسها ومداهما
0: يقرن بالأمر والنهي أفك ما
1: إذا أوجد الرجل أم تقدم باي رسول الله أيها
0: أليس الذي هذا المفاخر والغنى
1: بما نسى من

0: ومحمدنا
1: رب النبي الهاشمي محمد
0: جل الورى غضب عزرم ومحمدنا
1: رب النبي الهاشمي محمد
0: جل الورى غضب عزرم ومحمدنا
1: أطيبهم نفسا وأطوالهم يدا
0: أطابرهم آمان

0: قوي ما وصلوا
1: فقال لساسا إن ذا حلق قرا وجنه
0: أيجنا غرام بالحلق تعلم بأنه فاهم دلم إيها ولا هو إنشو
1: جزاء مليء حرير وجنة
0: فجاء قول كفار أصاب الجنة
1: ما هو إلا من جهنم وجنة
0: كفى به الله الولى وهو مليء قرآن ويسدى أغلة فهرية
1: ألم ترى أن الله

0: منهم ولا منهم منهم
1: نبي اللو ولا بهر الندى سارم الإدى
0: مبيد ومبيد
1: سميها وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى
0: أبال ولا برم ولا جمر وأنقذهم نور يبن ويرقبهم
1: مؤم بهم ذي الله في كل حي
0: وفيها الإلاج وفيها لنشقة
1: فنمن تهاب أثم أمد بجرأة
0: وقال لرقاب المشركين بمضاة بروحهم من سور هذا
1: تتحدوا فلن وذب المهبوب تبعا

يا أولادي يوم بداراتي جل جلي وما دهانا دي إلا يفصل وأجملي وقل للذي يؤنى بكم بالتنبلي رمال علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفرد توجه به لله أفضل وجهة وظاهر جنب بتراج وجبهة وفي أيبات إن كنت طالب نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تأل الشمس في الأرض فلله ما يلمذ

من أبدا على هدي بك خير الهلك كلهم يا كرم الهلك مالي من أدوذ به سواك إن تقولوا للمحادث الأمين ولن يريك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تهلى بإسم منتكم فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلم اللوه والقلم يا لبس لا تقنني من زلة غزمات إن الكبائر في الغفران كلمني لألا رحمة ربيهن يقسمها تاتي أدى حسد الإسيان للكسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر والرب يا عبدك من الدارين إن له صبرا متى تبقوا الأهوال ينهزني وعلى الذي بصلاة من كدائمة على النبي بمنهل ومنسجني مرنها الأدرات اللبان ريه صبا وأدرها الإيس هاد الإيس بالنقني ثم الرضا عن أبي بكر وأن أمر وأن علي وأن أثمان ذل كرمي والآل والسابقهم التابئين فهم أهل التقى والنقى والهرم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في قيمة هرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كرختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أرزتين مامعة فريها كربنا يا واسع الكرم زادته للرسل غير هدية ولا أجب أن يفضل

والنفس فأوبى لخديه سراه يمرق فذلك في الدنيا نئيم مسوق وفي الحشر والباقي أجل وأصبغ سبيل نجاة للجنان مبلغ فدون كبت جلها لسجنس من الجنس ودون كفت جشن بأقل تورهس قسام بيمنى لها كألها مجردا يسوق الورى للخير مثلا وموحدا وتنزى بنوز شدائد منجدا سحاب يزيد لها قريا بلا سدى وإنما بلا شك وبر

لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت.

الأرباب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.

وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا ملجأ القاصدين، يا حبيب.